سكاتش اند باش لمارضي هي سكاتش اند باش لمكردي هي سكاتش اند باش لجودي امبوز لفاندردي هي سكاتش اند باش لسامدي هي سكاتش